اس دبليو في رايت هير اللي هم انا اللي بلاد ستون جون اند كراي اخي نكيله ال كو جي هي لافا وانا ماما ميدي اوكي بون كانيت اللي هم انا هانجا بيبي وينز وذ اول ماي هارت وانا ماما ميدي بيلي انا هاشتاج ثرو باك ثيرزداي مخاتلو وابيلي خبرني مخاتلو ابو بي دي 6200956 ولا زفس نوت 212996 بليز بلاي مين او اي او نو سو امور باي سورايا راموس اچ هبا كانيتي هكي بيتا هانكي kona ba khahlala bona ba di o mumamedi ke tla bona ke tlo qamaka e ke ketse tsena fela ke tsena ke itseya eya ha ke bo kwa le le mine le stakile ke sa sena ke apele ke amorao o no so amor Soraya Ramos ne ya ya a emo wa medi kwana mkhahlelo go lo bedi wena hashtag throwback Thursday song requests Soraya Ramos o no so amor hona le Camila hape mona wena mo mamedi keo